ضعيف الظروف تخوف والدنيا تسوي زي ما عايزة وكل حاجة فيها لون تصبح رماد زي ما شايفة بسأل قلبي وعقلي مين فيكم اختار الدرب شقيان يا قلبي دايما بتختار الحرب سلام يا صاحبي عشنا ايام ما بتتكتب yeah.